الحمد لله على كل حال. الحمد لله حمدا كثيرا. الحمد لله على كل شيء ما ننقدر.

القرده فان القرده جاي حديث الطاي بندن بندن يا قديسة بندن قديسة فال يا إما زب مني يبون جار ميم وايل تور وانجن جار أغرقا قديسة ما عيلن دجال ما سب مني تنجار أي واي ما وايل تور ما انجن جار نيخ دام قدنا سنة دام قدنا أك أن مدام قدنا أك فاك مدام قدنا أك اللاج مدفال دام أفز القرآن بجنجر دام قدنا وين دوبا مخار يسان باي أي وين دوبا مخار أم مرفال مخفار دم بجي مزاد

ويره كل جنب فنان ومن فريق ويره كيري فاي ويند جاسا باوم جدت ما بودي باما ما فتا باما ما باما بويره ويند باوم نغلي وند غلانن فدا باوم نغلي نندن غلي وند

الحمد لله بوقي مشي انا باي من كما فاتين جايز باي بنو جوي تشاغو فيبتي نو فيغو باي زيفال سماجي واي اجرو

لأن دي باسا مسيلين فل البركة يعني بيل الجود البركة يعني بري أو هو كمين جلاب بيبنا بيتة وبيتة ويبيع مديلي هامي دنون هامي دوس ما دم هامي دم بوس ما سادم بيام البركة وترد جبتنا كيني دنون sama giraado mamou mi wima debbo pullo joƴƴini to yeeso men ɗo ujunnaji jeegom mbuɗu mbiyamo si ɗo wiyete Mouhamadou Abdoulaye Souad Abdoulaye Souad Boubou Abdoulaye

0: وي هجانا في فاطمة بيا مسيشا وادي كومبا
1: فاما تبيلو
0: وي هاند دي امو بيدو دارون دول فودو سادو ودي وجنر مبودو في اند محمد رسول الله جنة وي باغ مريرا اسام بلادا نغنديو وي تيمت جوي مبودو البركة وي جوجنر دي فاندر محمد رسول الله نو دادو ودي مانا تيمت جوي مبودو lay kone way madame djabou djaw

جريان ابو بيان امي سيان يعني كما جانا كما باللرو ابو مختار ديال ابو بزوق نجو بجو ما تندم جنان جاس مريالا تكنا نغزو يا ترو بجاي

يا زمام من جانب النار وباي مرضنا على بيت العيد ابنا الله أجل من جميع تدور عندك رجعنا جو

الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله انني ما نذرنا على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله كذلك كل شيء.

ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هنا

0: على إيهاب قانم ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام
1: كقوة تجاني تجانو دا إذن تفول بي قوتال جانغوي بي تبتال بلاغو

مزار بول موت موجو مدام بسين فرماك يا زجاج زين فرماك والي فرماك أقنا قدسين فرمسين جيجين يا بجاب أقنا فضل أمضو مريان مما فكيون دار جيج أمضو مريان خاريا لدن بجاب غلر بما تخسك نجي من جاي

موجود مريم ما بكر كي محمد سيسا مرقتا مريم ما بكر كي موجود كانتوم فال أقل يجي مغلبا ما يجي

فالي مالي جاي سباي فالي مالي جاي باي فالي زين دي تشيك مالي زين دي تشيك ستو دي تشيك

بالبرد جاي قيد ومرب جام يا زنفات يا يمكم والو خلت دارك وتمت بيرنبور.

0: ندور يا سما جيجين سما واجي موتنا واي ندور
1: سواجي موتنا واي ندور يا سما جيجين ندور
0: Waindur, yuzuma jigendur, zuma waji motna waindur,
1: zawaji motna waindur, yuzuma jigendur,
0: zawaji motna. Malawayo yuzuma jigendur, ana yuz.